يلا ايوه طلع كره ما وقف الرش بجمع المياه وين احلى سليماني وما يوقف اسليماني.